خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم ماشي سانتوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدر